0: constant struggle to find enough food and drinking water, with many households unable to provide even basic meals for their children.
1: والله الوضع حاليا في الوقت الحالي سيء وكمان قبل كمان سيء للغاية احنا مش بنلاقي ناكل مش بنلاقي نشرب انا واقف معك يعني البيت عندي مش هقول لك بيت خراب بمعنى انه في شكل في الشرب.
0: Some parents have resorted to burning paper, foam, and other available materials to cook or heat water, exposing themselves to harmful smoke while trying to feed their families.
2: أنا صرت مرضت من حياة النار وحياة السفنج والورق والنايلون بولع لأولاد النار بسوي لهم نتفة حليب نتفة مية هيك بنتفة ماجي أسكتهم بس سكت جوحهم وكانت مية مغلية بشربه ابني الرضيع عندي 10 شهور مية مغلية بس جي ما لقيش إني أطعمه لا خبز ولا أكل ولا بسكوتة ولا شوكولاتة ما لقيش إشي ما فيش في إيدي فلوس إني أنا أشتري له محرومين إحنا من كل إشي.
0: The shortages have become particularly devastating for families with infants, as parents struggle to afford bread, milk, biscuits, and other basic food, while surviving with little or no income. The crisis extends far beyond food, with shortages of clean water, medicine, and sanitation, services making already difficult living conditions even more dangerous. For displaced Palestinians who have endured repeated displacement and widespread destruction, the continuing restrictions on essential supplies are prolonging a humanitarian crisis with little relief in sight.

0: مرضت مرضت من حياة النار وحياة الاسفنج والورق والنايلون، بولع لأولاد النار بسوي لهم نتفت حليب نتفت مية هيك بنتفت ماجي، أسكتهم بس سكت جوحهم، وكانت مية مغلية بشربه. ابني الرضيع عندي 10 شهور مية مغلية بسقي، ما لقيش إني أطعمه لا خبز ولا أكل ولا بسكوتة ولا شوكولاتة، ما لقيش إشي، ما فيش في إيدي فلوس إني أنا أشتري له، محرومين إحنا من كل إشي.
1: The shortages have become particularly devastating for families with infants, as parents struggle to afford bread, milk, biscuits, and other basic food while surviving with little or no income. The crisis extends far beyond food, with shortages of clean water, medicine, and sanitation, services making already difficult living conditions even more dangerous. For displaced Palestinians who have endured repeated displacement and widespread destruction, the continuing restrictions on essential supplies are prolonging a humanitarian crisis with little relief in sight.

0: hundreds of thousands of displaced Palestinians in Gaza are struggling to meet their most basic needs, as severe shortages of food, clean water, medicine, and other essential supplies deepen the humanitarian crisis across the enclave. Displaced families describe daily life as a constant struggle to find enough food and drinking water, with many households unable to provide even basic meals for their children.
1: والله الوضع حاليا في الوقت الحالي سيء وكمان قبل كمان سيء للغاية احنا مش بنقدر ناكل مش بنقدر نشرب انا واقف معك يعني البيت عندي مش هقول لك بيت خراب بمعنى انه في شكل في الشرب.
0: Some parents have resorted to burning paper, foam, and other available materials to cook or heat water, exposing themselves to harmful smoke while trying to feed their families.
2: أنا صرت مرضت من حياة النار وحياة الإسفنج والورق والنايلون بولع لأولاد النار بسوي لهم نتفة حليب نتفة مية هيك بنتفة ماجي أسكتهم بس سكت جوعهم وكانت مية مغلية بشربوا ابني الرضيع عندي 10 شهور مية مغلية بس قيمة لقيش إني أطعمه لا خبز ولا أكل ولا بسكوتة ولا شوكولاتة بلاقيش إشي ما فيش في إيدي فلوس إني أنا أشتري له محرومين إحنا من كل إشي.
0: The shortages have become particularly devastating for families with infants, as parents struggle to afford bread, milk, biscuits, and other basic food, while surviving with little or no income. The crisis extends far beyond food, with shortages of clean water, medicine, and sanitation, services making already difficult living conditions even more dangerous. For displaced Palestinians who have endured repeated displacement and widespread destruction, the continuing restrictions on essential supplies are prolonging a humanitarian crisis with little relief in sight.
3: Palestinian children who lost limbs in Israeli attacks on Gaza are finding a rare source of relief through swimming lessons designed to help them regain confidence and cope with the trauma of their injuries. In Khan Yunis, children with amputations are being taught by coaches who have themselves lost limbs, creating a shared environment where they can learn from people who understand their experiences. The program, organized by the Tantish Foundation, in partnership with Heal Palestine, provides swimming lessons for children who lost limbs during the war, as well as those who were already amputees.
4: التعامل مع الأطفال بعد هذه المحنة اللي مروا فيها ليس بالأمر السهل طبعا احنا علمناهم أول شيء دخلنا معهم على الجانب النفسي عرفناهم أنه احنا مبتورين زيهم حكينا لهم أنه احنا مرينا بنفس التجربة اللي انتم مريتوا فيها أنه هذه تجربة مش سهلة لكن الحمد لله بالعزيمة والإرادة والإصرار قدرنا أنه احنا نتخطى هذه المرحلة السباحة مش صعبة سهلنا لهم وبسطنا لهم الأمر لعبنا معهم على الجانب النفسي بعد هيك على الجانب التكتيكي والجانب تكنيك السباحة بدينا معهم بأبسط مهارات السباحة اللي هو النوم على الظهر.
3: For children living through displacement, destruction, and severe shortages, the swimming sessions also provide a temporary escape from the difficult conditions of Gaza's overcrowded tents and shelters.
5: جاي هنا عشان أتعلم السباحة لأنه فعليا إحنا مع الحرب والنزوح والخوف اللي بنعيشه حبيت أجي هنا عشان أغير جو وأغير من نفسيتي في الخيمة اللي إحنا ساكنين فيها والصيف لأنه الحر كتير في الخيام فهنا نوعا ما بنغير جو وأحسن من إنه نضل عايشين بالخيمة.
3: Organizers are also bringing more than 1,000 children together for a swimming event off the coast of Khan Yunis, giving them an opportunity to play and experience moments of normal childhood amid the devastation.
5: لم يتبقى لنا لا أي مكان كالملاهي أو كالمسابح لترفيه هذول الأطفال وتفريغ طاقتهم ولأنه من حقهم يكونوا أطفال يفضوا حقوقهم في التعليم وفي اللعب وفي الرياضة وفي الحب من العائلة ومن الأهل فإحنا خاصة الأطفال اللي فقدوا واللي فقدوا أحد أبائهم بنحاول نعطي كل طاقتنا وكل حبنا لهم حتى نعلمهم هاي المهارة ونعلمهم كيف يواجهوا هالحياة بصعوبتها.
3: For Gaza's young amputees, the

0: قبل كمان سيء للغاية، احنا مش بنلاقي نوك مش بنلاقي نشرب. انا واقف معك يعني البيت عندي مش هقول لك بيت خراب بمعنى انه في شكل في الشرب.
1: Some parents have resorted to burning paper, foam and other available materials to cook or heat water, exposing themselves to harmful smoke while trying to feed their families.
2: انا صرت مرضت من حياه النار وحياه الاسفنج والورق والنايلون، بولع لاولاد النار بسوي لهم نتفه حليب نتفه ميه هيك بنتفه ماجي اسكتهم بس سكت جوعهم، وكانت ميه مغليه بشربوا. ابني الرضيع عندي 10 شهور ميه مغليه بس قيمه، ما لقيش اني اطعمه لا خبز ولا اكل ولا بسكوته ولا شوكولاته، ما لقيش شيء، ما فيش في ايدي فلوس اني انا اشتري له، محرومين احنا من كل شيء.
1: The shortages have become particularly devastating for families with infants, as parents struggle to afford bread, milk, biscuits, and other basic food while surviving with little or no income. The crisis extends far beyond food, with shortages of clean water, medicine, and sanitation. Services making already difficult living conditions even more dangerous. For displaced Palestinians who have endured repeated displacement and widespread destruction, the continuing restrictions on essential supplies are prolonging a humanitarian crisis with little relief in sight.
3: Palestinian children who lost limbs in Israeli attacks on Gaza are finding a rare source of relief through swimming lessons designed to help them regain confidence and cope with the trauma of their injuries. In Khan Yunis, children with amputations are being taught by coaches who have themselves lost limbs, creating a shared environment where they can learn from people who understand their experiences. The program, organized by the Tantish Foundation, in partnership with Heal Palestine, provides swimming lessons for children who lost limbs during the war, as well as those who were already amputees.
4: التعامل مع الأطفال بعد هذه المحنة اللي مروا فيها ليس بالأمر السهل. طبعا احنا علمناهم أول شيء، دخلنا معهم على الجانب النفسي، عرفناهم أنه احنا مبتورين زيهم، حكينا لهم أنه احنا مرينا بنفس التجربة اللي انتم مريتوا فيها، أنه هذه تجربة مش سهلة، لكن الحمد لله بالعزيمة والإرادة والإصرار قدرنا أنه احنا نتخطى هذه المرحلة. السباحة مش صعبة، سهلنا لهم وبسطنا لهم الأمر، لعبنا معهم على الجانب النفسي، بعد هيك على الجانب التكتيكي والجانب تكنيك السباحة، بدينا معهم بأبسط مهارات السباحة اللي هو النوم على الظهر.
3: For children living through displacement, destruction and severe shortages, the swimming sessions also provide a temporary escape from the difficult conditions of Gaza's overcrowded tents and shelters.
5: جاية هنا عشان أتعلم السباحة، لأنه فعليا إحنا مع الحرب والنزوح والخوف اللي بنعيشه، حبيت أجي هنا عشان أغير جو وأغير من نفسيتي في الخيمة اللي إحنا ساكنين فيها، والصيف لأنه الحر كتير في الخيام، فهنا نوعا ما بنغير جو وأحسن من إنه نضل عايشين بالخيمة.
3: Organizers are also bringing more than 1,000 children together for a swimming event off the coast of Khan Yunis, giving them an opportunity to play and experience moments of normal childhood amid the devastation.
5: لم يتبقى لنا لا أي مكان كالملاهي أو كالمسابح لترفيه هذول الأطفال وتفريغ طاقتهم، ولأنه من حقهم يكونوا أطفال يفضوا حقوقهم في التعليم وفي اللعب وفي الرياضة وفي الحب من العائلة ومن الأهل، فإحنا خاصة الأطفال اللي فقدوا واللي فقدوا أحد أبائهم بنحاول نعطي كل طاقتنا وكل حبنا لهم حتى نعلمهم هاي المهارة ونعلمهم كيف يواجهوا هاي الحياة بصعوبتها.
3: For Gaza's young amputees, the lessons offer more than an opportunity to learn how to swim, giving children who have already endured life-changing injuries a chance to rediscover confidence, independence, and moments of joy.
6: Sure. Russian drones struck a shopping center in the city of Kryvyi Rih in central Ukraine on Friday, killing several people and wounding scores of others.